بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس. صلي فضلا جماعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

0: أخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum.